فاصل لسه ليش حال اخر مره رحتني دوخت مز دواوين خالي دواوين خالي دواوين خالي كنت ماني اكبر